0: يا بياتي شر
1: مظاهري بيه فلاي اذا تشيرنا
0: ساشي فنوي بيتا فتن
2: يا جينك يا بندورنا مهمة فنوسي كالي
3: قلبانا فان
2: بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا